0: the first part of this decade will be prayed in Urdu, excuse me, in Arabic, and we respond.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yasu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, مبارك أنت بين النساء ومباركة سمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة سمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubarakat samrat batniki sayyidna Yasu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya an-na'ma, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yasu' al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alayki ya Maryam, يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.